0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 13 iyun bugun shanba do'stlar, ikindi namozini azon yangradi. Bugun oqshom namozi vaqti 9:29 minutda boshlanamiz qozon. Endi yasti vaqti qozon vaqti bilan 10 dollarga 1 minutda.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 20 сағат 32 минут. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір оқшам намаз уақыты.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.